شوف اللي كذا مثلا كذا مثلا سادي كذا مثلا تجوز السوق شوف داك السمح المول جمع ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد